0: شاشه مع ترفق اللاجئين.
1: تسلل خطرا من نافذه احدى الغرف،
0: تسلل الى البيت الكبير كله.

حفظني ايده وقعد في كلمه بلو مهما جه لما يقدرش يسدني البيو قلت له هو بعت بوصه في نفس الوقت وقلت كاوتشاتي بره بيته وروح اروح ندوسه هتبقى كده اوعى تخشوا وما اشوفه خدت منه فلوسه بفضل اشوف فلوسه كانت لما تحط عليه من حمى ولو ابوظه

Leş Pablo, sen Levan, leş ismak kek, leş ismak kek, leş nus işme, leş ma tsir, sen nisven, anda في Gaza وي في كل عمان, leş ma yisir في كل لبنان, كمان معاه مجال, اجاوب سالكم بسؤال, هيتفهم في المقف وعارف اصله وجايتك ولا للناس هاد مروان يبان رشيد بو في القرعة دي خد من صنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شيلك بوشملك بطيخ عبخاد عشان تعرف بس كده